0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: میگن سنی میرے گے مغرب نماز وقت کے بنگیا بنگے دعا مالیا مالکاری کا وارت تک میرے گے مغرب نماز وقت وی ہاگڑی امین اٹک دنگا سوا کیرت قران کیو
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الله لا إله إلا هو الحي القيوم

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا

ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون

بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

0: والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. دم مكيبي سورة الانشقاق ادي سورة البروج ميدو جمي في لاولا مفرطة ما فوزيك يا أبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت

0: بالشفق. فسيك فلا أقسم بالشفق
1: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.

لهم جنات تجري كافها بركد منو دان تانغ نيا نه تانغ انني لهم جنات تجري وجكم غوانما اصلي مد انني نيا اهم اصلي مد وقف فرار گه سما دي حركات گه مين ورا يتروگه نوانه يار مثالك

0: إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود
1: ಯಾರ ಅಮ್ಮ ಅದಾ ಕುರಾ ಇರುಗ ಹಾಗೆ ಅಡು ಫುರಿಹಮ ವಾಂಗಿ ಬಜ್ಜೆ ಎಗ್ಗುತ ಕವೆಸ್ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮೀ ಹಂಸ್ಗೆ ಅಡು ಎಗ್ಗುತ ಕವೆಸ್ ಫಾಳೆನ್ನುವೆ ಹಲ್ ಅತ ಕಹದಿ ಕಹ ಕಹ هل أتاك حديث الجنود
0: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
1: نازمك يا بدأ سورة الانشقاق فشاق
0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت
1: وإذا الأرض وإذا الأرض مدت
0: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت
1: وألقت ما فيها وتخلت هريها أصلي مدتك مهن هفهتني كرواني ما بدأكو سعناغن نغوت فسيها كما يكي أدا كرمجيني وألقت ما فيها وتخلت
0: وألقت ما فيها وتخلت
1: فيها وتخلت دني أهنو
0: وألقت ما فيها وتخلت

0: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا
1: فسوف يحاسب حسابا يسيرا يا رب آجي قلنا يحاسب همري كان أبو فيل يحاسب حركات يا دا إكي جدان جهني
0: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا
1: ويصلى مهارو ياجي أبا فيلي باروي ويصلى سعيرا

بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قلت

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارغون ميغانستني السيد سابق ليوفافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وافاوني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسن ناگے ہیب ونا بہ می بہ گا میہمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوتگر منے بہ تا اترا تفصیل کو دیوی الستاز احمد مامون فوتگر منے آیت تکا حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فیراغ محمد پروگرام تیار کو تی بیفنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ